وأثر نمن لدين الدسكة هرجت في 2013 برونو مارز كنا تريجر في 87 بين فلسا قدي بالتور تياو بلسم تا دا رومانتيك الميوزيك فيديو لدين الدسكة لين بقان نفتكر دي بتبالي هناك الجمع في لود ودي مصدي سخاختان نون ستوب ترو باكس هو سان كومبلو بواحدة أخرى درامن تايبا زدن فوكسز أوني كلاريتي فوق بي بونجو

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: رجعت الجورنادا كوم لستنا تمبراتورا اوليا ازدا تبدا تنزل التمبراتورا من كيف كانت الظل خرجانت كيف الظل تخلوم تنهص 34 جراد سلسيوس تنزل 25 الريح لي فاريا بي فورصة 2 سفورصة 3 اللوم ازدا يوفي اندكس اوليا تطمين تسا دايت لخر يوفي اندكس اوليا كيف اسا بالموت الموت تبدا تنزل وكول دي
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

لسه كانت يتوريا وكل جوا لأوروبا ذي كنا Take My Breath فوق بيها البدو تالويكند فلمكين شانيل لونك نفكرك اللي دان هو الويكند تا برايد ويك بلسا قدين فشار تيم تا برايد ويك وعدا هنكونوا جوا البلد فالتا من الهمسة القدم بحالة راديو وفتشيالي تا برايد ويك هنكونوا أماك تالبي كلها وصو يكون هاد ديم البلد قدي تهدينا يدينا هلو